0: قارن ينو نوبينعتو 60% شرال ديغو نالوني تاشيكينا بالوني وقونين 6 كميغو انو نوبيا قارن نعتو انو غينا نيجتمي 20 وقونين 9 كيني انو شرال ديغتر نعتو انو غينا كنا نامي 30 50 وقونين 7 بانتو انو نوبيا قارن نعتو 60% شرال ديغو نالوني تاشيكينا بالوني وقونين 2 بكتاجوا انو نوبيا قارن نعتو 30% mini gunna luni tashi keina palluni okkooninga 2 kanga traffic unnu silakkunnertu anuringa nigerpasittumi 20 okkooninga 4 mittimatalik unnu novoyagarunnertu okkooninga 7 ipeltuk unnu novoyanertu 30% silallerunna luni silallerilluni anuringa nigertumi 20 okkooninga 8 iglulik unnu silakkunnertu okkooninga 7
1: From CBC News, The World This Hour, I'm Neil Kumar. We begin in Nepal, where rescue workers are facing an incredibly difficult task. Mudded debris block access.